يا رمودا دابر صورة مرباري بارا قيرا دارو بارا نجدير يا ليبن روما لا شد دانيا قومي دالاري قيرو داري بادي مقادي سيرقالي قندمو ورماني ربا قوصد الله